عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزب مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب.

قوك بهشتك أعلى نهر انت بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدر خانا قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا ناغا ربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله يوكوفان دي برخا قريشي

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاويز ايش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا بقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاو المد الزو كدش انتك دانا دجمن مجهب عبقتين انبر ببر حيكو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي تشامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيجرقي يتراب بسوني مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال بچند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: ربيك ترى ما تبي خلق مال وحال وتمل الدنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرى خجريدة بقايدة قول زري هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيشنا ما بيدا بن حتى الدنيا خشابة بس ياخدكم دمرم جبوق ناتية هي بيقومنا مخالق عالم بادشاه بادشاه هي مراز بدر جان كجامي راح حسن لك بوش بفايدة تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیه لگه کن قولو کن جرگه
0: یا سهر
1: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا

غلام جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت سناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بيروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سر فرازم شبو بيرانينا شهيد من.

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق إيش وبطفزة
4: لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

incroyable. عيد البراء قدم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب عيد البراء قدم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكا دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب اي دل بره و اي دل بره فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

از معلم خراب. عيد البراء گردم لطيف وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء گردم زجاج وي نازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وي نازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وي دلبراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: رياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرب كي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفهولة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليمونا يبقوها
2: سي هاوة تدنجك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كارواني ما بابريكا تيلي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يندبر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كدشن تيك دانا دجمن مج هبرا بقتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في شقل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و موفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنويا مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان مختلفة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: لحظة لحظة
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل؟
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابا اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه
2: برواز.
1: اسمعوا،
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
1: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
1: بالكردي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشاد درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان شكوم جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا جیلهی و مفانه دیده برخا قریش و یمارا

شفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية كريمن حقر بخوازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يقشتر زميلونا يقشتر
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحل رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دني
0: کاروان ما بابر کتی لی شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هرچو چقل

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بند دیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك آلي كرمك لتفدان علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي آلا كمال موزون بلن بقان باني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا عليه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيداي اشترا ديا بكم مسكيني گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي برفا قريش يامارا

0: دياري الجوري خوسته كواي قريبل يعني وقته اوه هالشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريبل حبر بخواد انكار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفع بكر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوزي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بالدلیل من میدان جبو هرچو چا قلب